جسدكهم الكاف تعود إليك وجسدك يعود إلهم روح حرة داخل جسد غير حر أخذ لي وقت أفهم جسدي جسدي الأنثوي جسدك بيروح بينام بغيب بغلط بتوب من سامح وبرجع بعيد للأبد ماشي مع ورقة تصريح من الطبيب

كم من وجه في لجسدي، جسدي أنثوي، جسدي عربي، جسدي العربي الأنثوي. كم ضمير في لجسدي، في أنا وفي أنت، في إحنا وفي همي، همي ضد إحنا وإنت ضد أنا، الكل ضد أنا وأنا ضد الكل. حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم، إذا أنت بتقاوم بتمس في صهيونيتهم،

جسد الأنثى والعربي وقف قبل المراي خلعت عن عيوني النظارات الاجتماعية لأنهم صنع ذكوري بدي أشوف عيوبي طريق عيوني ضب عيونك هذا النهد إلي ضب إيديك هذا الفخد إلي ضب ملاحظاتك شعر الإيدان وشعر تحت الأباط بس إلي سيطر على تعبير وجهك هدول الكم إكسترا

das wär. اصبح علي من الصبح وش علامي هيمان هيمان والهان من العشج مف

نامت الناس وعيني ما اخذت نوم ارد اخذك وانهزم وخلصك من اللوم ما لوم منك يا بعد رويحتي مالو ارحم متيم عليه اهل الغد اللي يبجوم.